الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله ليرمي بصرنا سيديغي حلقة داش شو كيفية الدأس ديلا قيرت ديلا صلى الله عليه وسلم دق ويزرت ولرنا كيتشن برت ديلا صلى الله عليه وسلم شي مجتاد واش ويلخ ويلخش شي أصحابش كي الله تسوى لمثل هذا فأعدوا أخدين كيتشن بيلاش هي شي وجري وتولرنا كيتشن بيلاش الله ديلا صلى الله عليه وسلم أنا صباح ديل ريس خيلتون دوی بین باخت و اللهی ادمان اقاج دیش دل دنیا چه تعیق کش دل همان شهر ولرال دقق دل تا هم زند ادوار مدت صوت عباه آن است و دل ریز خیتون ام بعد و اللهی ات ولرال تحت ادوار دل همان شک حیشه ای ولر هما دو تگ مدو و مس و دل دیش دل یه مبصر نه و ان البعث حق قیمت غیت دیش دوی ات قیمت نه برد قهتر بعدشون وقيمتي نهور رنجي شاين خلو العمل اخبر تاتر بعضشون وتهورني الله دالا شي شي تفتر دالور خلر بعضشون اتو كيكس شي تفتر حياة خلق ديق خلر بعضشون ايرو كيكس شي تفتر حياة خلق ديق زوال خلر بلقلو يشون بعضشون ميزان تير دعوات تور خلر بعضشون برت خاتر بعضشون سرطان تايت اول ويمسو چاق دال ديش خلر بعضشون او سرتن تایت او چاقتاو چاقتاوش چویش دگه چویش اتی غور خلر بعدشون او سرتن تایت او چاقوی لگه یزمنی وحنگه دائم خیر دو نعمت بعدگان گین دوچ لرگان خزه دوچ نعمتی قوچ خلر بعدشون سلام علیکم طیبتون فدخلوها خالدین دلیا سلام ماشاد دوشو گه ماشاد دویل شو باش او یزمنی نعری حمله یکش دوچ قیهت مال الله داله تاره دویل وی او یزمن چقوچ دو تاره دویل وی سو وزا سيلا حوج الله دالج اغو يشباه شي وزا ليتا شي سيلا ليتا

0: شادو يمبو دنيا شو عشيه كيرخيل ولستجا قيمة دينا أصدقك دينا قير ورما واتشا تا قيرم بوج غير سنغتم يوج غيهتم بير مبوشاتنا إيش دوي بوش با الله دا فو عزتي وجلالي شي وزلي شي سيلة شا دوي مبو دنيا شو عشيه قير تا قيرش شي لو أغلي لوش للخيل وستغا أصدقك دينا قير وير مبوشا إخيت مول الله دالا قير ما ديزر تو الله ديلا قير الله يلوي إخيت مول الله دالا ديق الخيل أصدقك دينا دال قير تدش إخيتن بيل تا غيغا يوج سينغتن بوج يلشا شفاعتي قوچون دولش يسمن چوچارا بويلوي واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: يا ربي حبيزر قول مرضي حق

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد